ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

0: ذات نور تقدم.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
2: كتاب النكاح
3: كتاب النكاح
0: مع دكتورة نفيسة.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجع مراه سبحانه وتعالى دوك وإن يتنم هندبو هوريينها وكثير تفسير القرآن الكريم هادفتر من كتاب صفوة التفاصيل إن أنها سورة والبقرة إن أنوالها دو آية مرد إدي سبعي تتي تتي إن أنوالها دو كنغل جومراه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكلف نفس

ngo hollugo on yiɗi ɓe ko on muyan ɓe ɗo on waɗatako alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa ay kad alimallahu annakum satazkurunahunna fi anfusikum wala tasbiruna anhunna farafaa ankum alharaj فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن بالنكاح سرا إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقره لكم الشرع جومراه سبحانه وتعالى وي حقيقة جومراه سبحانه وتعالى دو عندي ونن وربدو ونن يكني هندها در نفس من دو ونتمي وانجنان غريو بمن ونتمي يتشغو بي ون muyata on wawata on tammi wanginango ɓe ɗum on yeccanɗum ha dow rewɓe may ngam may on jawmirawo subhanahu wa taala o ɓantini moɗon haraj o ɓanti on foti on yecca ɓe on wolwa amma laata nder ɗum ɗo nder wirnago tata on wangina tata on wangina on wiya on te'anɓe ko on yiɗi ɓe tewgo on sappa ɗum sappugo ni on sappa ɗum be mboɗega mboɗega je sharia umri mon on wiya doman on ɗeɗana ɓe ka on sappa ka tata on wangina wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala wala taqidu uqdatan nikahi حتى تنتهي العدة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي احذروا عقابه في مخالفتكم أمره واعلموا أن الله غفور حليم أي يمحو ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل المصاب nonnon jawmirawo subhanahu wa taala o tokkiti haado ton ta on wangina tegal sei to eddaji rewɓe ɗo timmi ɓe wurti eddaji maɓɓe ndendenta on haɓɓa tegal ndendenta on wangina on yiɗi ɓe tewugo ndenden onon ɗo on anda bo on daaya yangada jawmirawo subhanahu wa taala to ni on luuti kongol jawmirawo subhanahu wa taala on anda yangada mako saatu ka waranan mon on daaya ɗum on hultora yangada jawmirawo en nonnon on anda bo jawmirawo subhanahu wa taala oɗo yaafa junuba oɗo yaafa boofi on mo tubanimo on mo micciti haado ko waɗi tubanimo en nonnon on anda bo jawmirawo subhanahu wa taala o yawnata ko kiita o yawnata ko nangugo on mo yeddimo oɗo rena jeyaɓe mako to yeddimo yalaka tuban to tubi o jaɓan tubu mun o yafanan ɗum o yawata yangutugo jeyaɗo mako e nonnon o jaɓowo tubu ɗoɗoɗoɗo on anda ɗum ɓawode jawmirawo subhanahu wa taala wolwi ayaje ɗen o yecci en hukmuji tegal e nonnon o ummini en diga haylaji ha tele e ha serle ɗe noyi waɗete e ha noyi on seraɗo musinirta ɓingel mun jonta bo jawmirawo subhanahu wa taala o ummitiya ayaje ɗe oɗo yara en fahinta ha ayaje seraɗo mume maka to ni ɓi adama o te'i debbo ndendenta o memai debbo man on o seri ɗum jawmirawo subhanahu wa taala ɗo yecca en hukmuji wonata haado maɓɓe kamɓe bo jawmirawo subhanahu wa taala wi wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khidbati nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satazkurunahunna
ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم جامرا سبحانه وتعالى ويتشين ولا غتها دومون تونيني وندو يلا ريوبي بدون در إدى ننتا وندو يلا بي نن وندو نيكيني دوم ها نفسوجي من ولا غتها دومون أماني يوها إدى مبي تيما توني بورتي إدى جم بإدى مبي ننتا ون وانجينا نبي ون يدي بتيو ننتا ون حباتيلي ني وندوم جامرا ومريان ني وندوم jawmirawo umri mon onon worbe be rewbe man fu tata bi yadama do der edda nden ta nanga muigal bana no dum en yi ata ha jamanuru men do Allah ta'ala renu en be man Allah ta'ala fondu en famnu en سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله